0: ليأخرولش كاوش
1: إنك أنا قار
2: إنك أنا تيت
3: جستك إنجيل أكل نالي
0: شكريلش جوا
4: شي خوكان
5: كاكا قاتول
6: شيش كولبال
7: خلان شكلي نالي

0: شخوك اين نقاتيري لتوكيش شي ابينك سليلوك لخونال اين سليلوك لخ الاك اين ارنك ايلوكش بانكوا ابلكوك ال اكنك اشيك سليتيند اكنك اشيك شلوكوالك اق شكريرو نرخ نشتيما تشك ايلش كاكولال ابلكوك ال جول جونقين اخو جوكيش تشكوت بالك ارو بالينا اخلو روشك ابل ابريب اعان لتشاب التكيم خلي نقل تريش لقا سوطام مرح لنقل تريش لأوتوت شرينك ابلالالك اخو البيخ وان قبلش كاكولال ابتشيروك تشيروك
1: نرخ نشتيا خون لنا بخ سليخون كبال خيق لشتول شريل بالب لرلاش كخول نقين كاعت ارتياخير نقما كاعت اشكول ويساب اسم إلي خون كبال وديوكيب تشكوز علي خاكمون تشولجو نقوان لسايل تشوليخ تساليخون كبال بجيال شارو نكوتو نقول لخون كبال شابيل ساب اسم إل إل بيل تشيوز
2: نكوتو نقش بان بانكوار إنب لنقبه تفق بيخ نقصايب ساليش شوليب ساليش خون كبال لكنب رلاش كخول نكوتو نقصايب اسم إل ساليكوان ماكا جاخيل ماكا هناك أخترخ تكريرو أبان كوي ماكا لساب سيخيب أنا نكوت ما نخون لي خون كبال كأهوال سا نقوان مري راي تشوليخ تكو كالنغ جاباك نقبه تفق بيخ شولا ميرو كون كم أباك كوان لساب سيخيب ساليخون كبال تشولجو نقصالي كوان سالي تسكان كتساخ كيل نومي

0: لك بعينك أتخلق نقش قبيل شجوام لقلق لغنا سانتا ماريا قنوح كوي وتشقق إريتال چارو كون كيب ديالالك أخول بيخ سليخون كبال چارو جو كيب چيكيك وتكارو جو كيب ويچينين قانق إب ديالالك أخول بيخ أرانش كتون ديش چينا أسال ليش كوتو ميب لنا بيخ جوكوا بيخ ريكين ليش جالو ميب شبانان شش جيخ كوي إنك أتخلق تأنين قانق إب ديالالك أخول بيخ نا آخلو أخوي إروت أقل شيز ديوصيل نادب إبدا دالك أخول بيخ نراخ نشتيلي نابيخ جيكوا بيخ سليخون كبال إنك آكا أخوي إشك أم أليب شقلي ألالك أخول بيخ سليروت شيش أوت نا آخلو كرو أخوي لشكاور سينكي ليب شروق شروق وشيش نالب خوكيش بانو لقاكو خيسوس أرين سرو شيش أوت وتخوكيش بانو أخوي لقلق لغنا سانتا ماريا إنك آكا أخوي إشك إيك لكتنا الخيسوس شكيحكوي تشيشنا لي وتشيشنا بارو لقاك واتيوس تشولتونا قانا إينا خوي لنا آخلو رو سليخون كبال نرخ نشكي أنا إليش قلم أو جنكي لقانا سانتا ماريا لكيوكيب ولكيوكيش سليخون كبال شبانا كوي ساك آلنا بيخ ساك آلي كيوكوا بيخ نكي خلم أو جيخ لشخون كبال لقانا سانتا ماريا وطلي سان خوسي شبانا نششكوز إبلنا بيخ كيوكوا بيخ نقصك آلي قوقو قوان لسكم هب أبنان قويق إمو ماك آلي سكم إبلي ألالك أخول بيخ شبانا أن بارنك أشيك جيسيك بالي سكم سالي تيين دا أكاان جيشخوني لي ماك آلي شبيتامين أران جوكيب جيك جيسيك بال بيجال تقال أناين لنكشكو تجيقو آتشاق ساشكوالي قاكو ديوس شوشو كوك ركين لنقليب لشيشكوز وتقبانو تاقاك آنخلاجي ساليقا خونكا بال بجال
1: تشولتو ناقو كان شبانك تشخوني لك عروش قبيرك إنب لقا كومون تاقا تيال شبانون كيل و تاقاك اوش لقيب سالي خونكا بال شبينكوا تارو كوان كيب ديالالك أخول بيه قاتيالاقا ايبي جشبانون كيل جيك جيوز رينك ساخونكو تان إب ديالالك أخول بيه تابي لقيب و تكواقيب
0: أنا إن بليش بابان كيل ليش نقلق بليش بانوم لقناء قديكوا ديوس نقش كيش كوان كيل إشق لكوين سالي روشي جوت أنا إنس أقال ليش بابان كيل ليش شقراء بليش بانوم لقاكوا ديوس نقش يه تشك إيان وچنو خبرسي لي روشي جوت كارولي كيان كارولي نخو برسين أنس أقال ليش خلام وچين كيل لقاكوا لكيوب تسيم بلوكوي چقاخوني لو شبانان بي سايج ولخيل جو قيسا كومونيل لقاكوا ديوس لقنا سانتا ماريا روشبين لسان خوسي چه اوشبنين قي چه اوشبنين قي ري لايش لخونخون چه خون كبال رينق تاكوان قلش كوب انكيل خون سانتي لخون كبال
2: توخ ساخوناك چه لكوتان
3: Chabil ityahah na lep, inaksa halang-halang chinahe.
4: Usakre likish kul sa lichabil choch, renak tao ching chinumtahinak.